0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконя, обзаны по Радио Кампус. Доброго дня, вас витаю.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rod Bahar, خوش آمدید.
5: Salam Bahama, خوش آمدید.
6: Marhaba, ملکم فی کلیت الرادیو.
7: Radio Campus, c'est super.